شفته طيب هالموضوع بشكل مقعد امامي. الرجاء رفع حسمة المقاعد والامتناع عن التدخين اثناء الاطلاع. شكرا.